أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوت سانسون إن شاء الله دي آيات بي خلاصة ترجمة بوينت خدمة العرض باشد خدا وند عالم جلاله جلال شانه هي فيق بوس دي آية شريفة كننوك كسل مولد كي فاسكوروني أسكوركم واشكورو لي ولا تكفرون كنتز ني ذكر بوس ني إتو بوس ناسان كنتي إتو بيت واشكروا لي كنت على شكر بس ولا تكفرون كنت ني نعمت كن لا كفران نعمت ما بس يعني خداي ذكر با بانغان يران هر حال يعني تنغان يران نان ينشي مسجد ينشي لام دولتا ينشي غار إن نا خداي ذكر دو پت بان اب نغان يران دينو دي تفسير شامد پير بي پیغمبر خداي فيق بس حدیث شریف كي دي آي زمنا نو كسل مستان خداوند عالم فیاپوس گا سوچی لا چیز بھی تان سن نکتو و چیز بھی یان شزده بیت دو چین نزبنا پیغمبر خدا فیاپو کسن مولید گا سوچی لا اول پدوین گا سوچی لا تو خدای ای تو با پی توفیق شزده بسن نکتو خداوند عالم فیاپوس نی کوی تو بیت ها فسکرونی اسکرکم نی سرسی ها دیس جو پلا دعا با پی توفیق شزده بستن دعا با پی توفیق بنا و خدا است اچی پرسن شزده بست چی اجابت دعا پرسن خدا است شزده بست یعنی ادعونی استجیب لکم سوم رسی و دیس جو پا کی مقام شکر خواتن ستن شکر با پی دی مقام پتن منا خداوند علم فیق پرسنی اچی پرسن شزده بست چی بست یعنی نعمت پا خواه کمو شزده بست لئن شکرتم لازیدنکم جبری رسی دیسو چک پلا توفیق استغفار تا مپی توفیق تان ستان و خدا از اچک پرسن شزده بس چی یعنی خوی که منا معفرت پو کلا شزده بس چی استغفرو ربکم انہو کانا غفارا خب نیسی سے آیا پو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یعنی لے ایمان چونس پی میتون کنتیز ها پیغنا صبری کا کنتیز چی بس استعانت سل ها استعانيني روح نام مدد سول ني تا انكي ان الله مع الصابرين تا نتان صابرين خدا واند علام فيا بو صابرين كن نام بوين دي آي شريف ها بن تفسير بن ليس محمود ها دي تلوش همه فقه اشارتان عرض بس كي دي آي